النبي السلام من تصدينا جرد جنها وانت كلام فلا تريك بايلوك جانا.